ما يلو سير ما تثغال أتوالي غاسمة الخيال أحلي الوين ميت روح يماس

أقل من يرقن ذو قزال أسي نوري فوث الحال يكسس الشهد وزكاس سوق الزيمة ذي غزاكال.